0: Sí, saludo a Ricardo Longo y esposa, también a Pepo Gutiérrez, Carmela, Ángela Barra, Jaguén, Arturo Díaz, Delmi Trabanino, Ana Di Marco también, y también Gabriela Vidal, también tenemos al Pato DJs. También a Rosario Patricio María Moro. Saludos para todos los que nos dieron el like. Manuel Aravena también. Eliana Ortega y otros también, como Fernando Arevalo también. Carlos Ernesto Amoretti. Saludos.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خرزت جنة شوري مجنة إينا متقنيانة بيتواتا يو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشنة وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشنة ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتويات ليبر عزوزة من كستة جاناي قخلمت جنة شوري يعني قبل إخدا مقصرة الطيمة قا جنة شورة إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شورة مجنهاي بيثيات موسيط قبل من خمسة هل خمسة صر سقط جنة شورة قشورة إينا بأمر طلاشنة وخمسة صر سقط قشورة إينا بأمر أرباشنة خاكمان بيثيات موسيط قبل بزودة سقط جنة شورة قشورة إينا بأمر أرباشنة بخواش شورة إينا منه بطريواثة الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بزودة يلبانة وطألتة اتلا فرشنية من ايني بترايوثا اختن ايتن اللياثة بزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كات اب مانسيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: مودعانو ثغذر بيث غلاخ دروما بيث غلاخ ربو خاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلو عما هاشايث في خيله بخواش الامو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما مخزياثو قذلياثا وخيوثا دروما يوماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا وما نتخيوثا تكديم إلا بالمردوثا وتشعيثا دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثا قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: خرزت جنة شوري مجنة اينا متقنيانة بيتواتا يو كل اغدانة فيكتوريا قشورت اينا بأمرة بلانشنة وابقى آنت اينا بأمرة أرباشنة ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتويات ليبر عزوزة من كستة جاناي قخلمت جنة شوري يعني قبل إخدا مقصرة الطيمة قا جنة شورة إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شورة مجنهاي بيثيات موسيط قبل من خمسة هل خمسة صر سقط جنة شورة قشورة إينا بأمر طلاشنة وخمسة صر سقط قشورة إينا بأمر أرباشنة خاكمان بيثيات موسيط قبل بزودة سقط جنة شورة قشورة إينا بأمر أرباشنة بخواش شورة إينا منه بطريواثة الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بزودة يلبانة وطألتة اتلا فرشنية من ايني بترايوثا اختن ايتن اللياثة بزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كات اب مانسيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: سغبر البيت غلاخة خاثة بقوس ساينس ويك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة بمنهري قل ضياثة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورة مخبي مطاعل تبشوبا إيث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ويك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

شو مرة مخبة بتازخر زل قامة وبتهمجمن إديوم يوما بوت إيدا سعورة جو كرسيانة كل تيول يعني كل دنيا إترى إيداوات شو مرة مخبة إيتاناية بوش مشمه من كل خينة كي بيشين طيرة ودويقة هنودين إيدا قورة وإيدا زعورة دي نابلس الخمشة بكانون قمايا إد كل شيتا يومت إيدا زعورة إيلي البت ليش أخلب أبسي قومة يم تاريخه أخ إيدا قورة بقاها يوما مارانايا كل كريستيان تيول كي شالي من بولخانا وأودي إيدا بهايد يالي ين يلودي ين يلدوتة مشيخة إيشو مشيخة إيلة ناشد كي أخلي وشاتي ومبسمي وبرخي الإيدا لغدادة وشدري سوريات تشركتا تقيدا هالبت ورشيتا هرادغزي خدتا قا كل خياني ين خزماني ورخمة وشواوي هالبت وقدانتينا رقة بأطرواتي وقا بوسامة يا لزعوري كي سقلي إيلانة إيتا وإيلانة كي شبرنالي ببندي كي بسقي ألو كتانا خوارا وهرادغزي إيلي برشما التاليا وكي متوي خوتي سورياتي ات كارتي اني كارتة ايدا ات قبلينا من ناشي خرواتي ورخمة وخزماني وهيجا كي ترسخ صورتا بداموتة ناشا ساوا دقن خوارا وبايدة قيسة والخاصة خا ترمالا ين تربة أخد إن مليتلا من دشنة ين بشكاشة قا يالي زعوري

برمشت ایده شمان مخب به ایده زعورا یارو بناته که هلبت ایتابی پنده ات ایلانه و کی زمری و رقدی الخادر وانت داو ایلانا و کی بفسمی و بقیدم تشمان مخبت ایدا كله ألما جورة وزعورة ساو وسوتا كي آزي الأمرا قشميت تهمزمنت آلها وشخدا ات يلدت مارن وهيجا كي بلطي لدرتت أمرا وبرخي الإيدة تخينة وأمري ينكي تاني يدوخنها وبريخة هلبت ايدا زعورا اپن كي قارخ لزعورا اينا خايوما جورا ايلي قجورا وزعورا زعورا ايلي بي مزمن ات كي مبلخخ لا قاتي اينا جورا ايلي افسوكالي المانايا صاخو خادوتة إيدا زعورة من خجيبة وشبر ديكيانا من هاوجيبة خينا وبخنا نشمانا مخبة كي برخخلة إيدوخن من البرسقالة هماشا وكي طلبقاتوخن خي ريخة وخدية

0: شمال مخبئ بتاز خرز اللقامة ومشميخ الخزمرتا مزمريات ات مخبئ تري أمانول بتيونن ومدرزة لالا لاريسا.
1: Traveler. Our travelers get deep into the local culture and see far more.

وقوة مثل شمارة مخبة بمارلة إيمن تملية كيسخ لمقش درة البوصايا اتلنخبت سبب لت بكيسة مليتا يضعتا ولا رازت آلها.

وقومت لبمارة لأخذ قربة لمكيخوتا الطيبوتا هتخينا قربة الراموتا قدش أسقي.

وقومت لبماري لي أخت ليبي شي كويشة صوصيات النورة من سقط العيل هتخا ليبي شي مكلية صلوات دمرخمانة من سقط الشمية

شما نمخبه هلا خبتاتك الختامة خرزت ديوم يوما همونا وخملوخن وشقلوخن خيطرانا من داخت على خملي المقروطة قاتوخن وبي بتبق بيوخن يوم تخوشي بتآتة وهلتبق بتمرقاتوخن بوشم شانا مني ياقو هاول من تودر نجاريان بوشم شانا